0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.

0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.

0: This is your station, Radio Jordan.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: This is Radio Jordan.
0: Your station 96.3.

صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى

0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.

0: Many come and go. Come and go. But this one is here to stay forever.
1: Radio Jordan, the station you grew up with.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.